الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحاكم. أقول قولي هذا فاستغفروه.

ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام. بسم الله. الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Inna sirata mustaqim. Ghairi maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
1: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Saya Adi Putra selaku reporter mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan lagi ke rekan Cynthia Baga di studio.
2: Iya, terima kasih rekan Adi Putra. Dan demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat kita pada hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga membawa keberkahan, keterangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.